0: Riish, shukukhe pariyare shpusuwi ri ikawil. Che mangukab takun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibaqil che rechwe uwa chulew ri. Rikhunu pusikuwi baqilal rech ri Kristo. Riish, shishmukruk riyare pariqasna. Eruk riyare, riish shkastakhi wach. Rumal che riish shikoho che yare riuchukab ri Dios shuwalisah riyare chikishol riyekam naqib. Riish, chish kaminak rumal takri imak, e rumal ribaqil che mangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronohel riqamak. Shusach huach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori kagas. Rikubanay tsel chikich. Wari, shusach huach chori ribibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Esok ala kisah kiwach chuwach ri wachulew. Aritak chi, syuk omu bikri akci agane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magukhiba hulwinak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ik, on rumal takak ik, on rumal takak ik sabal. Ronohil wa wari, syakare umuhwa rihastak wach chik kepena. Katekut, Riku khriqitak nawiri areu baqil ri Kristo re. Mahun winakba chikresak wari chiwech. Are takchi chikahawashik krawisishik hun khasuwach. On are takchi ke ihilashik ri eangelib. Rumal rech chikya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik. Waweri shaknimalwa parichomanik rech baqilal. Katekuri mangaret kakhat ish shukri kholomah. Hawi hewi. Ronohel ri baqilal, korek wiri uwa, eri utik balil. Rumal tak ri yutbal, eri tak bat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re. Mak amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, Kesacho wachwa are takchikak koho cheki pishab e cheki nohibal winak. Ri uch kakilwe tak pishab ri chenimlak tak nohibal. Rumal rech chekuk udinsak chek oreri dios rech. Eri mocho chik ip chekubank es cheri bakilal. Katekut mankotu bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahe kuri Wari ish, shishkastak ruk ri Kristo, chitzukuk bari khastak, cherech chikah. Hawihe ek owi ri Kristo, chet uyulik bari ri kyakab ri Dios. Are chish choman cherech ri khastak, cherech chikah. Mish choman cherech ri khastak, cherech ri uwa chulew. Rumal rech, cheri ish, shishkam ruk ri Kristo. Eu kamik ri, ri ik aslemala watalik ruk ri Kristo bari Dios. Are tak chi, Ri Kristo kuk alakhisak narib, che are ik aslemal. Shukuhe ri ish, ni malak ik ikhilri, kik alakhinik ruk ri are. Shakhe kuri, chik ilaba ri ghetak utzakatil ri baqil, shrech ri khastak uwaj. Rechwe wachulew ri, ri makunik ruk isho kachi, ri manchoh chohtak, ri tseltak rayibal, ri rokuk ebal ko shrech ri puak, hunk ikhlanik shrech ri mandiostak. Ronohel waweri, kuk amolok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman keniman tak. Shukuhe, shiban ishweri, aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikikaba ubik ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ri itzel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri itzel tak tzir. Ragaushik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban taktsih chibil takiwib. Riish, chiyabakan riyoher winak ruk takri uchak. Chiwatsiakih ba rik ak winak. Riare, chibatak bik alk bek. Chikadek hopan na parikas tsakatalak nohibal. Ekushk ak, rikas ri uwachpal ri shabano riare. Paweri, mankot ah griego. Mankot ah judio. Mankot pusinik uwi ukowil. Mampusinik ta ukowil. Mankota kashlan winak, mankota ahesita, mancotach patanil ongahau. Shanel ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishik ishumal ri Dios. Arech ishtios lachtaquinak, eishulo riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawiri hunchek, chiwonoba iwip. Chikolbari hamaril, rico chonik iwuk. Chikuyuba iwip, weko takari gicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba, kamikri, katekuri, risibalach nim chuwach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lo okebali kush, rukweri, koro nohelutzi. Rukro nohelweri, chukuhi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish, ish sikatalik, arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, parik aslemal, nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak malchoshibal rech ri Dios. Rukro noheli wanima. Ikahtak salmos, himnos, e uslahtak bish. Eronohel hasuwach chekibir, on chekibano. Chibanaba pari ubiri ahaushel Jesus. Erumal riare, chishmaltoshin ba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrechri iwachahil. Geri hachakas uts pari ahaushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank eschrech. Ish alkola shelap, chishniman ba, paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari ahaushel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewalkwal. Arechri eare, mankubant kebkigush. Ish, ishach pataninel. Chishniman paronohel chkechri iguahab. Che erech we uachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shanerukhun uslahanima. Parishibrikil chuachri ahaushel. Shakapachishikeri chakki bano. Chibnaba rukronohel iguanima. Hehaskunchak chuachri ahaushel. Evan rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretakchi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikubun riman suk iltak, kiyatak nari chirechri utok balil cheshas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachbal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu sukil, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem ruk ri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chishchaw ruk ri Dios panimalak pakawi riuk. Arech jare, kohak uts taktinimit chkawash chechri saklaktsih. Ishukuhe, arech kohkowin chech, ubishikri awatalik rechri Cristo, che rumalare riin inkobache. Arech kinkowunik kinya ubishik, kas kherihe khasri rakhoshik, kas chukuhiba inohibalkuk, rihachin takmang ekotakuk, chiweta mahresa shikri utsil, chechri khastak, che rechwe uchanimre. Kas chukuhiba uts taktih, pari itihonim. Nik ahtaktih, che rech tak nohibal. Chibihba utsalach taktih, chech utsalachik, uwachri tih are takchi, kishchaukuk eare. Katekuri, parinuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare, che hun loklach achalashik, hun sukalach achchak, e hun achalashik wachil parichak, rukri ahaushel. Riin, kintakubiri are iwuk, arech kuya hun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Rukri are, Kintakubik ri Onesimo, riare che suk eloklach achalashik, eche agi dinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel ri gastakuwach, che kakakulmahural. Ri Aristarco, riare, che kowuk pache, kutakubi hunrutziliwach. Shokuhe, ri Marcos, riare, che rachalal ri Bernabe, epuwi riare, shkamtach iwumal keb oship taktih. Wekopon riare pari itinimit, kas uts ukolashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo, شکوهی ریاره کتاقو بی خونوشو چیلی واش ری ایاره اشوی ری بوسی موی کی کویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوهی ری ایاره اره شکو بیسن نوکوش ری ای پافراس چه اگوینق کتاق خون رو چیلی واش ریاره ری رخچک ری کریستو خیسوس ریاره کوکوخو چوکا پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز اره قص اشکو کش کنخ پرنوخیل و چیل ایوسوک ایل ای پرنوخیل او رایی بل ری دیوز خری کم بیخ پوی ریاره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کوبانو ریچ تقب ایس بل ایوچ ری ایش شقوخه رومال تقب ایسا بل کیوچ ریوینق ریچ لاودیسیا ای ریوینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی رو چیل ایوچ ری لوکاس ری لوکلاخ اخکونیل شکوهری دیماس چیا با خون روزیل کیوچری یا چلاشیک چه رچ لاودیسیا شکوه ری نینفاس اریکومونتیوش چه کیکیمولیخ کی پاری راچوچ آره تاک چی اش سیکیتا خوی بوخری پاری دینیمیت شکوه چی بنا با آره چی کسیک اش وچ پاری کومونتیوش رچ لاودیسیا شکوه ری ایش چی سیک ایخ باری بوخ چه کتاکو لک چی وچ چی پاری لاودیسیا و لک چی بیخ با چه ری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چه ری ات شک امو چی پاری خوشیل ی قس او چوبانیک با چبنا ری این کنیاو بیک ری روچیلی وچ چی روک ری نقاب ری این چه این پابلو چی نتی سخ با ری خیتاق چیچ کخوم چوچ پاری چه ری سیبانیک چی کخی با ایوک Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatxel, e pari ahauxel Jesús Cristo, kakayapan jun rutzil iguach enimala jutzil chiwech. Paronohel kajbal. نیم که قلوی ری دیوز پیوی کش قناتی ساخ پرنوخیل ری قچ اویم روک ری دیوز که قناتی ساخ چواش ری قدیوز اقتت شل ری ایچاک ری ای کهونیک ری ایچاک پری ایلو قوق ایبادی کش ری نیمالخ اوچو قبل ایوی یبال چه پدینک روک ری قهو شل خیسوس کریستو لقالخ تقا چالا شک رومال ری دیوز قتام چه ری ایش ایش چا تالک رومال ریچ چه ری اوچ لخ قطیخ من شپان تیگوگ شقروگ دق خریتیخ شن شقوخه شپانی گوگ روگ چوگ اب اروگ سیبالا خوچاک ری تیوش لخ اشلا بشیل گته گوری ری ایشی وی دم خسوبانی کشقبان ری قچاک چی شل ایش پا ایوچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشیل اری تق چی با کی لخ دق کش شکولا خریتیخ شیکولاخ روک او کی کتمال ری تیوش لخ اوش لبشیل تکوری کامیکری ایشخون کمابل نوخ چکی وچ کنوخیل ری اکو هونیلاب اکو پاری مسیدونیا ارچ ریا کایا ریو چیخ ریا خوشیل سی بلخ نخشیل و بی پاری ایتینیمیت منشقت پاری مسیدونیا ای پاری اکایا شانی پارو نوخیل کل بل شکوخه ری اکو هونیک چرچ ری دیوز شخه کوری مارا خوشیک تخ چکوخ چاو پوی ریاره خیلاوی ری ایاره که کتی خوخو بیشک خسری قبیبال ری اوخ شقبان پاری ایتی نامید ای خسری اوک اشکی ویب چوواش ری دیوز اره تق چی شیاکن ری خوست تق دیوزیس اره چاره کی پتنیخ ری کسلیک ری قصیخ دیوز شقوخه ری ری اشک کی بنا ری اوک اخول چک پینا ری پاری کاخ ریاره چه شکس باشو واش چه چکی شول ری اکم نقیب ری خیسوس چه کوخوتو تخیساخ چواش ری اویوال چه پتینا قولوغ. پریمیرا ده تسالونیسینسس کپیتولو 2 اچالا شک ری ایشی ویتام چه ری قوکیبال پاری ایتینیمیت کووی ری اوپتان ری ایشی ویتام چه ری اوخ کوری سی بلخ کش شقک اشکولیخ شقوخه کسی بلخی چل تقچیخ شقک اشکولیخ پاری فیلیبوس کته کود ری قدیوز شویاری قچقاب اریچ ری اوخ پتق ری کش کقیاو بشک ری اوس لخ چیخ چی ویچ ری قچیخ کقیاو بشک چی ویچ mangpetinakta rukri khos khastak mangpetinakta rukri tsel khastak emang qartakh kish qasubu shak shwiri dios shia och qechri utslaqtsih aritakchi shukhrilo chiri ukh utsparik esh shakhikuri qaqbihri utslaqtsih emang arit qakh chiri winaq utskukh kilo shani arik qakh chi utskukhrilri dios riare chekrir yanima parik esh mangot khun khos tsikh shqabih ri ishi wetam mangaret shqachomakh ripoq ri dios qatbal tsikh chrech wedi mang shqat skukhta qaqiqil chikiwach ri winaq chikiwach ri siwan itinamit on qaqiq pa khun chik kolbal punetane uqtaqonelab rech ri kristo ri ukhkuh kawinik weta shqakoh ri qalal piwi katekut ri ukh وخوت تقوينق شقبن شيشول شقبنوخي خاص خنان تشكوياريوا تشكيتري ايرال ايكوبن ري راخوشيك تشكيتش شخيرينك اوت سيبلخلو قوقبال قكوش تشويتش شقاخ شقيا تشويتش باخونا مام ري اوت لغتيخ ريتشي ديوس اريقك اسليمان رومال ريتش تشنيم ري ايقيخ تشقواتش اشالا شيك ريش كناتاخ تشويتش ري قاتشاك اريقكوسيك chichaqab echi paqiq shukchakunik arech bankot khun kuya khun khas huwach chqech are taqchiri ugh shqabihri utlaqtsih chiwech riish ishqatbal tsih puwi wari shukhe ri dios chiri ugh shqabal ri dios laqtaq khastaq ri uslaqtaq khastaq emang taqal tjahkil chqech ri ugh he khasub anik khun tatshil kukri aral kwal riish hiwetam chei ugh ish igunokhel ri ugh shqiya khun tsikhrech ichoqab shqiya khun tsikhrech qalbalikush shqatsonox chiwech arech riish kukuhi hun utslaqik asleman chuwach ri dios che ichusikim arech kishpe pari rahawbal eri uqihil rumal kuwaweri ri ukhrim kiqilwi ri dios para nohel kahbal rumal rech che aretaqchi shikamri utsikhri dios che shqiya ubishik chiwech مانشيك امدخ خاص كيتيخري ويناق شانيشيك امو خاص ريساقلاخ وبيعال شياري او تيخري ديوس كاتيكوري ويتيخري كتشكوني قوك ريئيش ريئيش كوخوني لاب رومال ريش شي ريئيش إيشا چالاشيك شبنو خيري خاص تقري اتيوش ويناق ريش ري ديوس باري كريستو خيسوس باري خوديا ريئيش كوك اشي ريقو رومال كيش ري اي ويناق خيري خاص ريشي كيرق ري اي اري كمال ري ايه خوديو ايه اري وا ويوينق ري ريشيكي كميساخ ري اخوشيل خيسوس اري ايه قاشالو تسيخ ري ديوس ايه اري وا ريشيكي بنك ايش تشقيتش ري اوخ ري ديوس مان ايوستخ كريلو ري ايه اري ايه كي كوليل رنوخيل وينق اري تاق كوخكي قاتيخ ري اوخ چهو يايكو بيشيك ري تسيخ تشكيتش ري وينق چه مان خونام تاق كوخونيك كوك اري تشكوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارو نوخيل كاخبال تاخين كي جيتساق تيساخ ري نيما لاخكيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اس سيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شيك اري تاقشي اوخا چوم ريب قوا چيوك كاتي كوت من اوخا چوم تريب ري قانيما روك رو نوخيل قانيما سي بالاخ شقاخ شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوك بايوك شقوخي شي إنوي إن بابلو كي تقمول شينكوخ نجوقاب شي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خيناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي كوتي مال ري وكوت بالقاني مال شوواج ري قاهو شيل خيسوس عري تقشي كبيري عري ويتاماتا إش كوري إش خيناكوت إش ري إش قاكي خيل إش ري إش قاكي كوتي مال Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakita chik, che kakayek chihumul weri, kakak shkakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. E kakatakubil le Timoteo iwuk, che kachalal uk, eto banel rukri Dios pari utzalahu tzikri Kristo, arech diare, kuya ujukab, e ukowil le ikohonik. Arech mankot hun chiwech, چی کوبن که بوقش پتقریک اش ریش قصیوتام چه آریوا ریقچبال آری تقصیری اوه وكوتشك تشيشول ريوخش قياو بشيك تشيويتش شيك قرق ناسي بالاغ تقك إش كاتيكوري شبيناك اوت كاميكري ريخا تشاي ويتامتشك شاك اوخيري رومان شري إن من كين قيدا تشيك كين ويييخ تشي خمول وري كين تقوبيري أري أريش كيريلاري إيكو خونيك كين ويييخ تشري إيكو خوليك اوش ماتباي شو تساقوم باري تيل شاكيكوري ريقاتشاك ويني من اوت تشيك وبانوم كاتيكوري ويوشانيمري ريتيموتيو كاتيري كوليك تشي باري تنميتو لوك كاتيكوري كويا اوت لختق اوتي خول تشيكيش بويري إيكو خونيك e puwiri uluq qebali kush. Kubir cheri ish, ik olom hun utslach chomanik pakawiri uch. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach. He khasri uch, chikkaak kikili wach. Achalashik, rugri ikohonik. Ri uch, kukuhi hun kajukab. Parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal. رومان ريج شري إيش سيبلاح أوتس إيش كانخيناق باري أهاوشيل لقاس كوه كوه كوينغوا شي أوتس لهو مالجوشينيك كقبنش ريج ريديوس بيوي ري إيش رومان ريج رونوخيل ريكي كوتمال كيا إيش شقيج جواج ريقا ديوس شي جاقب شي باقيخ كقطاج ريج أريج ري أوخ كقيل جنا إيواج إيش أخي كوري كقيانا كقاتس أقاتي ساخنا ريكراخنا باري كوخونيك شارت باري ديوس قطت شيل قهوشل خيسوس كمو بيري قبي تشي ووك ايش كاتيكوري ريش ري قهوشل كوك ايري ساخت با اكي شو هو نماخت با باري لو قوقي بالي كوش تشي رو بيلوم تقيويب اري لو قوقي بالي كوش كوك كونوخيل خي خاسري لو قوقي بالق كوش ري اوخ تشي ويش ايش اريش كوكوخي اوجو قاب ري ايوانيما باري تيوش لخك اسلمان جوش ري ديوس ريقاتات شيل باريو بيت بالو لقريا هاو شيل خيسوس كوك كونوخيل ري ايوتيوش لقتاقوينق Primera de Tesalonicenses capítulo 4 كاتيكوري اشالاشيك ريوخ كاقتاتشي ويتش اي كاقاكوخ قاچوقاب باريا هاو شيل خيسوس ريش شيكولاخ ريقاتسيخ بويريك اسلمال شيكاقاخ شواش ريديوس كاتيكوري كاميكري شيك اسلمانوك خخاس وري شيني مرتبا وواش وري باريك اسلمال ريش اسره تمشيكي بنمري وبيشاب يا خوشيل خيسوس تشش قاشير تشويتش كاتيكوري اري وري اوراي بال ري ديوس ريو تيو شري ساشيكي ويب مي بان ري تسيل تق هاستق راخوشيك تشي ونو خيل ايش كي ويتماخ وكاميكو بيري باقيل باري تيوش اي اسلاخ اسلمال اي مشتاق باري تسيل اسلمال خيخاس كي كيبن رياني كاخشك چيك اوشي خون كي كوهونيك شي ماكتام تو واش ري ديوس شي شول ري ايش مات باكو خون كي قاش بوي ري راچلال اونچه كو سوبو ري راچلال ريا هاوشيل كو يانا او كو قابل واوي ري خيخاس شياتا هو بيشيك چي ويش اشو قوخش قا كو خوخيخ قا چو اب چه چوب اني كو ري رومان ريچ چه ري ديوس من شو خو سيك ايخ تا باري يتسيل كاسلمان شاري شو خو سيك ايخ باري تيوش لخ كاسلمان شاخيكوري ويك اوهول كريتسلاح كوكياكو بي وري من كريتسلاح تخ من كوكياكتو بي خون وينق شاني اري كريتسلاح اري كوكياكو بي ريديوس چي كوبان سيبانيك چي ويش باري تيوش لخ شروش لاباشيل من راحوشيك تخ چي ري اوخ كوكتسيبان چي ويش بوي ري لوقو قبال كوش چي كيشول ري ايا چالاشيك رومال ريش چي ري ايش شي ويتماغ وري چي قسروك ريديوس كاتيكوري سي بالاخ اوتسو بانيك كي بان ويري كوك كونوخيل ري اشالاشيك اياخ ماسيدونيا كتكوت كقطاتشي ويش اشالاشيك شي قسشي بنابا قسشيش نابي اخوك باري وطيل شي تكوخ ايق ايخيل باري خاماري لالاخ كاسلمان روك اكيشوك ايل چاچو بانيك رونوخيلي چاك شيش چاكون با روك ري ايقاب خيخاس اوخ تقانيناك چي ويش روك وا ويري ري ايش كوخي خون اوتلاخي كاسلمان ري چیکی وچ ری ویناق چه من ایک اوت ایوک کتی کوری من کت خون ویناق ری رخاو شک چی ویچ اچالا شک ری اوخ من که قاختخ چه من کتی ویتام پا کیوی ری اکامی ناقیب مق اشوی وانی ما خی خاص ری این ایک احتق ویناق چک چه من کتا که یه بال رومال چه وی که قاکوها چه ری خیسوس شکامک کتی کوری شکستخو وچ شکوخه Riaguinak cheke war pari rutsilri Jesus, ri Dios, ke uk amo binari rukriare. Rajaushik kap ihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Ri uch winak chekuk asik, ri uch onari takchik petikri ahaushel, mankuk nab yachtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, Ridios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamuli kib rikuk, ekukambiri puitaksuts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, ekakolen rukri ahaushel chubek echubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rikik, mangrakawshik tak kintziban chiwech puwiweri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikri akawshel, kiperi, rekhaskun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, emang kotko kchkech. Sipawe kakbalri, ktsakna pakiwiritzel. Hehas takriq osyom, kurikri isyok, chikrilna wachriral. Katekuri, mangkikowintari kianimahikubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parikikum. Arech sherihung ikri, kishurika hehas kupanhun elakum. Rumalrech cheyunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rikik. Riuk, mangukhrech tari chakab, e mangukhrech tari kikumal. Shahekuri, rumalweri, mukhwarba, khikas kikiban rienik ak takwinakchik, shane jok asalok, e chakachakikib, chubach rikastak. Rike warik, chakab rike warik, e rike gabarik, chakab rike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, Chakila bakib chrech rikastak. Chakako hoba riukowil rikohonik, e riukowil riloko ebal kush, e chakako hoba riukowil ri eyebal chrech rikolotahim. Ridios manghuyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahim rumari kahoshel Jesus Cristo. Chishkamik rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech punetane uch asalik. Ong uhwarinak, ri uchchi uchkasalikri rukriare. Rumal kuweri, rakawshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoog chiwach, hekhas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach riakawshil. E cheri ek ilik, Chrechri mang utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemah utsil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih che mang otchun kutsalih, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utsilchi rubilom takiwip, ech rechri utsilch kech konohel. Kasamak el chish kikotok. Kas chichaw rukri Dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesus. Michubba ritiosh lahushlabeshel. Mi wetzelah huwachri jetak usipanik rik ashe mutzikri Dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirizahba ri u Dios ri nimala hutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanaw na weri. acharashik, shukuhe chish awok, chitapa kawich rechri Dios, chiyahu ni malah rutsil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik, si balah ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik, chikanacht ba iwuk, liutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Ryukap guh, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Jehasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilo ok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj konimalah kakgil, iwumal ish chikishol takri ekomontios reshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, E paritzel che tajin kikio. Rumal kueri, kukut narib, ri sukilalaj ukat baltzirri Dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tajin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukirri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ichigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak kaslemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk ut narib ri ajaushel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri Dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ajaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech riu kihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riu kihil kukri eutiosh laktakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon, chrech riare. Kategori, riish, shishkohon chrech ri katsihri uch. Hena kuri, pawe hunk irri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, riuh, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechre, utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare. Arechri ish kiban ri utsil, ekas ish sakah pari kohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaoshel Jesus, ke kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sharumal riare. Jehasri krahri utokoprika Dios, eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balde haushel Jesús Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishech iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, Ong chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish wach, ekib ishik chikich uch. Eche rumal, ri ish, kichomak chiri uk ich ri hawshel, shas peti nakchik. Matbak ohun winak, kish sub uwik, pachun khasu wachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalachisak narib, ri itzela lachachi. Ri ukohol ri sachbal ib. Ri hun chiare ri kulel, ri kuwal isak narib, Uir ronohel hasuwach, sheruk amri ubiri Dios. On ronohel rik kehilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. E kukut narib che shas Dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna, sheri in shimbihwa weri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishiwetam, hasri shimowinak ri are, kamikri. Arech kasku kali hesahna uwachri, Chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. كاتيكوري شقاريك تقشيكك أمو بيري شيموي نقريش كوكوت ريبري ريئيتسيل إريا خوشيل كوسشنا أواش رياري روكري وشوت بالك يقيق وشي إكوك إزنا تسيخ بوي أري تقشيكو قالي خساخنا ريب باري أوبيت بال ريوبيت بال ريئيتسيل كيلي تقناري رومال ريو شاكري ساتاناس كيلي تخيكري روك رنوخيل شاكريش جوقاب خوستق كوت بال إم أي بال خري خسر نخل ري خوستق خستق ريش ري تيل چه كيوك أميغ ناري كي كيساج ناكيب رومال ريش چه منشي كي كولاخ تاري لغوك إبالا لخو كوش ري ساقلاخ تيخ چه شكويني چه كي كولوشيك رومال كو واوي ري ديوز كوتاق خوخون تاق چوبانيك چكيج عريج كيو سوبو يكبان چكيج چه كي كوخ ري خوستق خستق كاتيكوري رومال ويري بانا قطوخ تيخ باكيوي كو نخير ري من شكاختخ شكو خون شريج ري ساخلق تيخ شاني اري شكاخو واش ري تيل ري اوخ رخوشك چنيم كقيل ويري ديوس بار نخيل كغبال ايو مال ري ايش اچالاشك ري ايش چه ايش لوق رومان ري خوشيل رومان ريش چه ري ديوس چه باري او مخيبال او لوق شيشو سيك ايخ اريج كشكول تخ رومان ري اشلاب شيل اي رومان لاري كوتيو شري ساخري كوهونيك باري ساقلاخ تيخ شي شو سيك إيخ شريش كوري روماري أسلاخ قد سيخ عريش كيش كوين جج أوريقي كري أقيخير ري قهوشير خيسوس كريستو روك كووري أجالشيك قاس شيش كولوك قاس أسو كوليك چي بناري كوتونيك چي شويتا مخو كري أخ رومالني ري قج أوي بال ون رومالني ري قد سوي بانيك عريتا باري قهوشير خيسوس كريستو ري ديوس قطات شيل چه شاس اوهو لغوق ام اوهوی اوم رومال ری نیم لخ دقوب اوک اوی زم قگ اوش پرانو خلق ایخ اوهوی اوم ری ایه بل چقیج کوک اوی ساخ باری ایک اوش ایوانیما کجا باری او جو قبری ایوانیما چه چوب انیک رونو خل او چلخ چک او چلخ چیخ سگونده ده تسالونیسنسس کپیتولو 3 کته کوری پاوک ایس بل کنوق قبیخ چیوه چچلاشیک چیش او پاقوی ری اوخ چواش ری دیوز چی تابا اریچ کبه راقانیل ریو چیخ ری خوشیل اریچ قس ککوخی ریو قیخیل خچاش کوخی پاری ایتیلیمیت ری ایش شکوخی اریچ کختوتاخ پاکی قب ریوینق چه ایسا چینق ایچه ایچل تاکوینق رومان ریچ چه من شیعتاخ تا ری کوخونک چکیچ کنوخیل ریگوینق کاته کود ریا خوشیل ریاره من کوک اشت ریو تیغ ریاره قس کویانا ری چوکاب ای قس کشوک اولنا چوچ ری تیل کته کوری ری اوخ قکوبام ری قکوش چرچ ری خوشیل او چو خیگ ای باشک قبانوم چی رنوخیل ری قستا قوچ کوختقن چی ویچ ری ایش تخین کی بنا ایچی کی بناوا قکوبام قکوش چیاره ری خوشیل ککتو ریو بری ایوانیما چیکا پاری لوقق ابالو کوش ری دیوز اکا پاری اوچو قبری کریستو کاته کوری پاری او بیری خوشیل خیسوس کریستو کختقن چیوه چا چلاشیک چی تسای ویب چریچ رنو خیل اچلاشیک چی من رو کام تخون سوک ایلالاخ کس لیمال اچی من او ترین بیم تاری چیخ چی شیوه تماغ ایش چی قوک ری اوخ رومال ریچ چی اوچ ری تامشیک ای بنام چی ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاس شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو واج کسل من شقبانو شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمال ری گوینق شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چی کهون خاسو واج کویا چقیچ ری اوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اری که قاق چه که قاق قوت چی واج شری اوخ اوخ کمبال نوخ چی ویچ اریچ کوخی ترین بیخ کاته کوری اری تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ری اوخ شقیا وی پیشاو چی ویچ ری وی کوخون وینق چی من کراه تخ کچا کونک شو کوخی ما و ایک رومال چی ری اوخ شقتا را قانیل شقتا و چی خول چی ایک اوخ خون چی شول چی من سوک ایل تخ ری کی بناو من کچا کون تخ کاته کوری رنوخیل خاسو واچ کیو که ایل چریچ پاری خوشیل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک اکی قطع چکیچ وی وی نقری chichakunba ruk hamaril arech chi eare kechagou rikiwaki kitijo katekuri diish ishachalashik mitanaba mishkosek che uchakushik riutil wek ohongwinak che mankunimak tawepishap kakabih chiwech pawewukri chitzibak riubi earech keluk ish chitasai wip chrechriare katekut mibanagi kuleel chrechriare shanechi yahaba hechacha uyahik hunachalashik aret bariare rirakawshir rihamaril kiyoow rihamaril chiwech ronohel qih eparronohel hasuwach kukuhit abah rihakawshil iwuk werutili wachri chipari nukab kelubigwi pari nukab riin in Pablo aregua riretal nukab chikuk utronohel wuk kintzibah hegua kintzibanik chikohiba iwuk riutukab rihakawshil Jesus Cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús Jajauxel. Aretak chiri in sin majig nube, kin be pari Macedonia, sin tacha wech, arech katkanak kan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikikut chik nikaj tzig, che kashlan tak tzig. Emikohon chrech nikaj tzig, che ejos tak tzig, emikohon chrech nikaj mayir ikhsak. Che mankot ukisik eweri shashui kupon kesh e mankot chrech kupatani ri urayibal dios che tikitajinak parikohonik ri krahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush che petinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik e pahun kasti halah kohonik enikahwinak che manshekanakt kan paweri שכך פניקה חוס תקציך. ריאה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרצ' לי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוכחה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרצ'. חינקות, ריאוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. קטגורי, חסשנתך בצ'קצ' שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שנש בניק רומל קצ' רימן אלי מנלתך, אלי איח צ'וחב. רומל קצ' צ'רימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך ריקינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכככייך ריווינק. רי איחוס תקווינק. רי אי הרי, Rima ke kohontas chrech ri tzich kukutik. Ri tzich che utz chunuach ri utzlach tzich. Rech ri uqichir ri dios che ri are utzlach ubantachik. E ri tzich che shia chwech ri in. Kim maltyoshin chrech ri are. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kahawshel. Che in utz shin ri lo. E shilusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in. Che oher kanak. שין ביך רי יצל פוויר הידיוס. אין בנל קש שרץ רי קומון תיוש. אין ביל רי רי יצל פוויר הידיוש לך. קטגורי, רי אין שקויתך וואץ רי נומק. רומל רץ שרי אין מנגוותם תחרונוכל רי שין בנו. רי אין אין קשלן לך וינך שוואץ רי כוחונק. קטגורי, רי וסיפניק רי כחושל סיבה לך שכוחי ווי ווק. רי אין שכוחי חרי רי כוחונק. ארי לא קוקב על כוש רצ' לי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציך רי, אשה סתקליק כמוכב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפה פאווה ווא צ'ולאו, צ'קי קולו שק רי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שין רק קוי בלנומק, ורי שפנתחק, ארץ צ'יפה רי אין, כוקלחיסך נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. arech hun kutbal chikiwech konohel, richi rahaw shikwi, cheke kohona chrech riare, arech kokohi, rihunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ih chubesak, riare chekasih dios, rimankilitahtah, riare cheshuwi hun chi dios, chrech riare, utsalak taktih, chechare rik ihil chubek ih chubesak, amen. Arewa wetzihri, cheri in kimich chawech riat at Timoteo. Chiat gualkwal. Ritzih shbish pawiche hunam benakrug rikitzihri ek ashal takutzihri dios. Rug si wetzihri, utsalach barich och chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik, eri utsalach chomobal. Ek onikach cherumal cheman shkik olta weri kuk, shkibanitzel pariki kohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori Himeneo, eri Alejandro, ri eare, chesin ya chechri Satanás. Arechk ketamach cheman kikibihta chikihumulitzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kaschita ba, echishchao ba rukri Dios. Kaschitzonok ba chechri Dios, ekaschishmaltyoshin chechriare. Rech toko bisbal kiwach konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri ko kiko winem arech. Kukuhi hun hamari lalak. Kak aslemal kuk. Ruk tabalalak aslemal ruk ridios. Eche kastakal chkik ri uch. Arewa weri. Rikas uts chuwach ridios kahaushel. Ehewa rikas urayibal riare. Riare. Krak kuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalak tzik. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri o huinak ruk ri Dios. Chare ri Cristo Jesús che hunachiri are, shuhachrip arech hun tochbal kech konohel riwinak. Arewari utzlak katbal tzir, chrich chipawe ukamikri. E chrechweri, riin shino kisash inachtir, e in apostol, riin kimbihri sakalak tzir, mashata imanal tzir. Rein inachtich chikech riman ea judiostach, chipari kohonik, e chipari saklachzig. Atekori, rein, kinguach chechini malach konohel winak, chech auba ruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikach, e matbak ori oyowal erich och. Ri eishokib, chikikohobari katziak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib ruk rikatziak. Makibach uhri kiwi ruk kantakpuk. Onruk helika lachtakabach. Onruk utsalachtakpahyu. Shane chikatziakir kib ruk utsalachtakchak. Hachari takal chikihri eishokib chikichakun pari uk aslemal ridios. Aretak chikiyari tihonik ib rakhawshik cheri ishok mankot hunzih kubih. Shakha e chok chrechri kibishik. Rin mankiyat be chrechri ishok che kukutun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishap chechri achi. Shasra hawshikwi cheriare mankot hun tzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam shsubik. Shanare ri ishok shsubik eshuban rimayataltak. Katekuri riare kukoltak nari. Rumal rech kushik nan shel, weriare kuone khrip, ewek kanak pari kohonik, pari logok ebal kush pari tioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihnagut, che utzwe tzihri, rihun che krak kubanak yuk, wawe chakri, hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik che man, kot hun etzelal pari uk aslemal. Rakhawshik che rachakhil shakhunishok. Man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakhawshik. Utskuk ri winak. Utski kulashik ri winak kubano. Kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Man akchokhtak. Rakhawshik che kumel winak. Akhtskul ri utzil. Man areta kulokok egri puak. Rakhawshik che utzalak akhkatal tzih pari rachoj. E kubuno che ri erral kwal. Keniman chrechri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, ويخون مكوت قطالو تيخ باري راچوش لك كوين كوري چه چوبانيك اوز كوكري كومون رجري ديوز رخوشيك چه دياري منخونك اكوينكت باري كوهونيك رومال رج چه ويخيري ونيري نيمال كوين چريچ رياري ارياري كبه باري وقتبال تيخي كشتوك شقوخي رخوشيك چه دي من ايك اوتاقوك اوز كيكيل رياري اريچ منك تلاخ تاواج اچه رياري من كتاقت باري خيطق كامبال كوكوخري كشتوك ري ايديا كونوز شقوخي رخوشيك ايوز تاق اچي خاب كيكي كول كي تيخ من كيكي تيخ تاسيبالاخ امخا اي من اتل تاق كيكي بان چه اوتوكوشيك ريبواق چيكي كولو باري اواتاليك ريچي كوخونيك بخون اوتلاخ چومبال نابي اوز كيليك ناريك بانيك كاتيكوري ويمانكوت خون اتل كيلي تاق چكيش كيا باري چكيش ري چاك ريچ دياكونو ري اي شقيب شقوخي ري اي اري رخوشيك چه اي اوز ماكي بيه ري تيل تيخ باكي ويري ويناق شقوخي ماكي تيخ سيبالا خامخا بارونوخيل ماكي كيش باري كي تيخ ري اي دياكونوز رخوشيك چه شخون ري كي شقيل اي اوز لخ قطال تيخ كي كيبان چه كي شول ري اي رالكوال اي باري كاچوش ري اي اري چه اوز كي كيبان باوي چاك ري كيكيچاك خون اوزلخ كوليبال ري اي كيكيچاك كيچوقاب ري باري كوخونيك چريچ ري كريستو خيسوس اري تاقشي كينتي باخوري شاسكو جيموي شاني ناقوا كينو پناري اوك كاتي كوري وكين بيتاخيك رخوشيك چه ري آت اويتام ري قاس اوزك اسلمال باري راچوش ري ديوز چه اري ري كومون تيوش ريچ ري كاسلك ديوز چه اري راقانخا اي اري اوتيك باليل ري ساقلخ تيخ خينا كوري نمالا خوبان تخيك و ريا واتاليك چريش ريوك اسلاما شكري ديوز شقالا خيسا شك باري باقلال شسوك باشك باري اشلا بشيل شلتا خواش كمال ري اي انخليب شياو بشك چكيش ري خيطق اماق شكوخون ري واتشوليو چريش شياكيك اشيا نملا خوك اغيل پريميرا دي تيموتيو كابيتولو 4 خينا كوت ري اشلا بشيل ساقلا خوبشك خوبيخ چه پاریو کس بالی ری وچو لیو ایک اونیک اخوی نقری چه کیکی باک چیخنا وچ ری کخونیک ایک کی خط ایخنا کیب ری روک خوست تقوش لبال ای روک تقو چیخ ری کشتوک رومان ریچ چه اوچ کی کتا ری ری کی چیخ ری کب کی بالاخ تقوی نق چه تی قوم ری قلاخ چیچ پاری کی چو مبال وی وی نقری کیکی قیل ری کولانیم کیکی قیل ری غی تقوا چه اوتی خی کریخ شبان رومان ری دیوز ای اریچ روک مالتیوشی بل چرچ ری دیوز که کی تیخ ری ای کخونی نق ایری که تام ری ساقلق تیخ رومال ریچ چه رونو غیل ری غستق شبن ری دیوز شاس اوز گوی ای اتالیک کتیخیک ویری گوی نق کو تیخ روک مالتیوشی نک ری او تیخ ری دیوز ایری چاویم روک ری دیوز اری کتیوش ری سان ریچ ویری ویری ات که کود گوی ری چکی وچ ری ای چرشک ری ات اتخون اوز لخ رخ چاک ری ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری تیخ ری چی کخونیک ای روک ری اوطلخ تیخ چی ری ات اتر نبیم خیخاس ات خون اوطلخ تیخو شیل چی گیشول نی ملخ کنو خیل کاتی کوری ری خیتق تیخ چی ریچ وی اوچو لیو ای ری خیتق ملوم تیخ چی کچ ری ریخ تق چو چو ایب چا باق تیخ با اوچ چا کخو با اچو قب پاریک اصل مال روک ری دیوز ریو کوهیک چوکاب رکری باقیلال من قصد کو بدان کته کوری ریک اسلمان رکری دیوز اوز شریچ رونو خیل رومان ریش شه روک امری چینیک ریچ ریک اسلمان خونک اسلمان چه ریچ وی وچو لیوری ای خونک اسلمان چه که پیناری چویق کبیغ قصیخ نکود وی چیخری شقوخه کوخ کوینیک که قکوهو وری اوخ کوری کش که قریقو ای که قکوخ ری قچوکاب رومان ریچ چه کوری قیه بان چریخ ری کسلیک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لخ کنو خیل ایاره سی بالخ کولونیل چه کچ ری که کهونک چه یابا و بیشک چه کتو با ویری مکوخی با خون چه کری چلاخ وچ رومان ریچ چه مخا کت ری خوبک کتی کوری چه بنابا ات خون وچ بال کت بال چه کی وچ ری که کهونک روک ریا چیخ روک ریا کسلی مان روک ری لقو قیب آلک اوش روک ری ات سوک ایل پر رو خیل Chiaritak chi maha kino ponaguk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachrit ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwach. Matsokopik ba ri usipanik ri ushla bashel, uya om chawech. Rish yatak chawech rumar ritzir.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Erumal cheri